0: ما هو بيا دي عندك مش مش شكون مش تحكم زعما بس مش تحكم غا مش مش تحكم والله ترى ماني ما داخ بيخ والله ما داخ سون تاشني بو خد باك ما ما خولي كن واسا ما نغا شامو مش تحكم غا ها كالدن
1: Так.
0: Давай, кажется, урпасла, а? Паша с ним сна. Да, ну, что, рот, тест. Она
2: акир
0: капчик есть вот. Ага. Ага, давай, давай, давай. Вот. Ма тет, брал бай, Ha, bir saat tutup hala tutursak andik ya ovası koşulup. Do. Do. Mi. Do. Ovaz da oranın kaldı. Ovaz da oranın. Ma adak dedi ya. Do maya toktamda. Maşa toktayık ya. So. La. Si.
1: Ma do.
0: Ama do hemen taptım hem de orunda. Ha. Bunun okşumam diye ağzı gitar kan.